0: ديفي اف ام ديفي هناك
1: موديها اكم ميجا هاتس ديفي اف ام
2: لا يكفهو لا يكفهو

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاغنمي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

صحيح يوردنا تمن رسخلانج عذاب غاوج جخن احساس ويهندو اهارون يورن اتنم فيلاندويته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: دوال فوه فلو منته اكلانج حضره التسبيح دنوته
1: ام اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون
0: نوت مرو افاوا ميهم الون ديروان الهن تك بيمون اورن هفيه يه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فرم فشاگر نمی

كان فرسار نوني نكرته ادي بنته تيبا مي هنگ الهن تك كوداي ميس بس بنا مي هكي مي هي ادي ايورم وني هم رحمان وانت رسكلانگ فتك كافر وگنه.

0: السلام عليكم. نودي هيك ميجا هرتز دي في اف ام جي هون تيرينا وفاير واغوت كولا كان يدي مون سبورت سبيد مي هفتاج شو يا ايكوغا بس مي باتل كولي سما مي بروجرام جي مقصد كي موني فوي فيلم جي تيرين كولي ورقا حركات تير وفراتو كي تايران جي واحن كتاكا اميلا ديروم جي واحن كتان اي هون تيرينا همي اكينستينو مي شو كوريا مي كنداني كو مي هوم دو هيك مندرو دي جهائرو
1: Sports Beat. Nuo dihe ekem megahertz, tive hi FM.